كالاسد اللينه كخت البلد فهمتوا كيف يلا نيك الغلطان سحب اقسم صدام حسين عكم اعدام ما يسرح فيش ما بسمحلوش حمي الدربين بلا سخان انا ابو الانسان الزفر العفر اللي يمتد قبالي شبر اللي بيعجبش كل حدا الله يهدي اللي اهتدى فهمتوا كيف.